0: احنا انا قررت ان مساندة لفخامة الرئيس وتوجيهات سيادة الرئيس، وادعو كل القوى وكل الجمعيات والاحزاب انها تنزل لهؤلاء لاجل ان تساعدهم، تاخد بطاقتهم ويقوموا بتسجيلهم مجانا في وزارة العمل حتى نستطيع أن نساعد الرئيس، لأن الرئيس مش هشتغل لوحده.
1: والله جهد محترم أستاذ خالد الحقيقة، ويعني من هنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك وبنقول أنه فعلا هذه الخطوة لابد منها، لأنها يعني هو سبيل التوعية وسبيل التنفيذ كمان. يعني أنا كمان لو تسمح لي أستاذ خالد هضيف مع حضرتك أنه جانب التوعية، يعني حضرتك هتنزلوا الناس يعملوا حصر ويوعوا الناس كمان وياخدوهم زي ما حضرتك أشرت أنه ياخده ويسجل ببطاقته في وزارة العمل. كمان أنا بطلب من حضرتك أنه كتير مش عارفين، يعني كتير مش عارفين أنه هم مفروض يروحوا يسجلوا في وزارة العمل علشان ده هيحسن من مسارهم الوظيفي.
0: ولذلك احنا بنوجه جهودنا لمساندة سياسة الرئيس اللي بيرغب من خلالها تقدم مصر والوصول لمرحلة التشغيل الكامل والوصول لمرحلة رفع مستوى الحياة في مصر كلها، لأن العمال دول هم طليعة التقدم في أي بلد من البلدان، ومش بالكلام فقط، ولكن إحنا نعد فخامة الرئيس ونعد دموع الشعب المصري أن نساعد في هذا الأمر ونسجل العمالة المنتظمة، وكمان نوفر لهم شهادات محو الأمية بالتعاون مع الهيئة
1: معهم الأمية وتعليم الكبار. هايل جدا أستاذ خالد وجهد محترم، وإن شاء الله نتابع نتائجه على أرض الواقع مع حضرتك خلال الفترة القادمة وما هو مستجد في هذا الملف. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل. كنت معنا أستاذ خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، شكرا جزيلا لحضرتك.
0: تحياتي يا فندم.
1: تحياتي لحضرتك أستاذ خالد. شكرا. مستمعينا فاصل نرجع مع حضراتكم نستكمل متابعة أخبار حلقتنا.

0: الراديو 99 هواها مصر. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 99.
1: بجدد التحية والترحيب بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي هنروح لمجلة حواء ونتابع مواصلتها للحملة الخاصة بمتابعة استهلاك الكهرباء أو مفهوم ترشيد الكهرباء ومتابعته. كمان هنتابع لقاء الصالون الشهري بعنوان كلنا مع بلدنا والترشيد ضرورة لأسرتك والبلدك. هذه التفاصيل مع الكاتبة الصحفية الأستاذة سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة حواء ورئيس تحرير مجلة الكواكب ومجلة طبيبك الخاص. أستاذة سمر، تحياتي لحضرتك على هوا الراديو 99.
2: مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المستمعين، وأهلا وسهلا بكم.
1: تحياتي لحضرتك. ومجلة حواء نظمت الحقيقة صالون شهري بعنوان كلنا مع بلدنا، وهذا الشعار لمتابعة حملة ترشيد الكهرباء منذ تم إطلاقها، يعني في ظل التداعيات الأخيرة والأحداث الجارية. خلينا نتابع مع حضرتك يعني ما وصلت إليه هذه الحملة حتى الآن، إلى أي مدى يعني تتابعوا اللي هو يعني تجاوب أو تجاوب كمان المواطنين مع هذه الحملة، يعني إلى أي مدى أستاذ سمر؟
2: طبعا حضرتك أشرتي، إحنا أساسا كلنا الحمد لله يا رب، إحنا لسه حتى كنت بتكلم مع أحد الأصدقاء، إحنا الحمد لله بلدنا مستقرة، ماشيين على أرضية صلبة. صحيح إن من وقت للتاني بتبقى فيه بعض الأحداث المحيطة بينا، سواء الاقتصادية السياسية عالميا اللي هي بتوقف ظلالها على كل الدول، وإنتي كجزء من دول العالم بتتأثر لحد ما كنت يعني أنا حاليا شايفة الحمد لله إن إحنا الأصدقاء اللي هي بتلقي بظلالة علينا بسيطة ويمكن تداركها، والمواطن المصري مدرك هذا وبالذات المرأة المصرية. احنا عملنا ايه بمنتهى البساطة؟ ابتدينا الحملة بتاعتنا بصالون شهري، جمع نسبة كبيرة جدا من الشخصيات العامة، تطرقنا فيه بقى لدور المرأة المصرية في المرحلة الحالية اكمالا لدورها على مر التاريخ، تعمل ايه سياسيا وتعمل ايه اقتصاديا وتعمل ايه اجتماعيا، تبني الانتماء والولاء في نفوس ولادها ازاي، اقتصاديا ترشد الاستهلاك ازاي. على فكرة ترشيد الاستهلاك من خلال الصالون لما تطرق فقط الى الكهرباء او مصادر الطاقة، تطرقنا بقى للمواد الغذائية واعادة تدوير الملابس وشراء السلع المخفضة من منافس بيع السلع الموفرة التابعة للقوات المسلحة وللشرطة المصرية وغيرها، الى جانب ضبط الميزانية، تدريب الأولاد على المشاركة أساسا في تنظيم الميزانية والإدخار إلى غيرها. بعد كده انطلقت اللي هي الحملة الإلكترونية مجلة حواء، دي مستمرة منذ أكثر من أسبوعين، داخلين خلاص النهاردة تقريبا أسبوعين بالضبط. الحملة بنعمل فيها إيه؟ بمنتهى البساطة إحنا إلكترونيا نتعرف طبعا حضرتك بجانب اللي موجود على المطبوع الورقي، ولكن الإلكتروني بنحاول إن إحنا نسير العصر، فبنقدم مجموعة كبيرة من الفيديوهات التوعوية اللي بتقول للمرأة ترشدي إزاي في المية وترشدي في الكهرباء وترشدي إزاي في شراء الملابس وتظبطي ميزانية زي حتى التسوق الإلكتروني أساسا تطرقنا أسألي. بجانب كمان عندنا مجموعة من البوستات التوعوية الموضوعات المهمة اللي هي تتطرق لنصائح في كل هذا الإطار. ردود الأفعال ازاي؟ أبسط حاجة ممكن أقولها لحضرتك إن في سيدات فضليات مصريات كتير جدا تواصلوا معنا وعملوا فيديوهات وريلز بأنفسهم إن هم عايزين يشاركوا في الحملة، وإن هم عايزين كمان ينصحوا ويوعوا ويكون ليهم دور. ده أقرب مثال على إن المرأة المصرية مدركة تماما أهمية دورها في هذه المرحلة، وبتكمل بيه الدور المنوط بيه على مر التاريخ واللي احنا عقدنا عليه من أول ثورة 19 وحتى هذه اللحظة. كمان شايفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إن الناس بدأت كتير تشير الفيديوهات التوعوية. أنا كمان لما بحطها على صفحتي أساسا الشخصية ردود الأفعال جيدة جدا. عايزة أقول لسيادتك حاجة، مش المرأة بس، الشعب المصري كله واعي بأن أنت عندك مرحلة إلى حد ما فيها مجموعة من الصعوبات، فلازم نتيجة الأحداث عالمية محيطة بينا، فلازم أن احنا عايزين تتشابك وأن احنا نحافظ على كل الثروات اللي عندنا عشان نعبر ببلدنا للأمان إن شاء الله.
1: إن شاء الله. وأنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا المجهود الرائع الحقيقة، ونقطة مهمة جدا جدا هي نقطة التوعية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكل توفيق في كل المجهودات المبذولة بإدارة حضرتك طبعا أستاذة سمر الدسوقي، رئيس تحرير مجلة حواء ورئيس تحرير مجلتي الكواكب وطبيبك الخاص. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ سمر. تحياتي. مستمعينا، من ضمن متابعتنا الإخبارية وفي أجواء احتفالية في مصر، حزب الحرية المصري قال أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال أمس هي بتمثل خارطة طريق متكاملة لتعزيز مكانة العامل المصري وترسيخ دعائم العدالة الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية. رئيس الحزب ممدوح محمود قال أن التوجيهات الرئاسية تضمنت حزمة غير مسبوقة من الإجراءات اللي بتعكس انحياز واضح للعمال، خاصة العمالة غير المنتظمة. رئيس حزب الحرية المصري قال أن صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهريا للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 شهور بيمثل تدخل مباشر لتخفيف الأعباء المعاشية، بجانب إعفاء بعض الفئات من رسوم قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرف، ده اللي يسهم في دمجهم داخل الاقتصاد الرسمي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. رئيس الحزب أضاف أيضا وقال أن قرار زيادة تعويضات الوفاة في حوادث العمل ل 300 ألف جنيه ورفع تعويضات العجز ده بيعكس تقدير الدولة لقيمة العامل وحرصها على صون حقوقه، بالتوازي مع إطلاق منصة سوق العمل كأداة حديثة لربط فرص التشغيل داخليا وخارجيا ورفع كفاءة تأهيل الشباب وفقا لاحتياجات السوق. فاصل مستمعينا ونرجع مرة تانية نستكمل أخبار حلقتنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحبا بحضراتكم مرة تانية ونروح محافظة قنا ونتابع الإنجازات لبرنامج التنمية المحلية ونتابع أيضا تمويل كبير لمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر في الربع الأول من هذا العام. هنتابع هذه التفاصيل مع زميلي الإعلامي الأستاذ محمد فتحي مراسل الراديو 90 90 في محافظة قنا. أستاذ محمد تحياتي لحضرتك.
2: أهلا بك وجميع الزملاء بأستاذ الهواء.
1: تحياتي لحضرتك. وإنجازات برنامج التنمية المحلية في محافظة قنا كان من خلال يعني استعراض لأبرز الإنجازات والمخرجات اللي تحققت في إطار البرنامج داخل المحافظة، وده كان خلال استقبال دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا للدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لاستعراض هذه الإنجازات. خلينا نتابع أبرزها مع حضرتك.
2: نعم بالفعل استقبل اللواء دكتور مصطفى البلاوي محافظ قنا دكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واستعرض أبرز الإنجازات التي تحققها في إطار برنامج داخل محافظة قنا بحضور كافة القيادات الشعبية والتنفيذية لمراجعة كافة المشروعات القومية والتنموية بمحافظة قنا وعلى مستوى المراكز. كانت هناك نقلة نوعية على مستوى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهناك دعم من جهود التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، مشيرا إلى أن البرنامج أيضا أسهم بشكل ملموس في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الوحدات المحلية على مستوى مدن ومراكز محافظة قنا من خلال المشروعات القومية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح في رئاسة الجمهورية والاهتمام بتنمية الصعيد. أيضا كان هناك مجهودات مبذولة من قبل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا. أيضا هناك 63 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر خلال الربع الأول من عام 2026 بحضور السيد المهندس محمود العماري رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة قنا، وأوضح أن هناك العديد من المشروعات الصغيرة لكافة الشباب الخريجين من أبناء المحافظة بإجمالي بلغ 63 مليون و684 ألفا و243 جنيه من خلال مشروعات تنمية المشروعات الصغيرة على مستوى محافظة قنا بتضم ضغط فرص عمل للشباب على مستوى محافظة قنا. أشار رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات أن تلك الوقت أيضا بتولي اهتمام كبير هذه المشروعات من القيادة السياسية واللواء الدكتور مصطفى البلاوي المحافظ قنا اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة لجميع الشباب، وتحدث أيضا عن دور كبير في دفع عائلة التنمية وزيادة الإنتاج والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب الخريجين على مستوى 9 مراكز قنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله وكل التوفيق إن شاء الله لكل هذه المجهودات والقائمين عليها. بشكر حضرتك شكرا جزيلا زميلي الإعلامي الأستاذ محمد فتحي مراسل الراديو 90 90 في محافظة قنا، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: طبعا شكرا جزيلا.
1: تحياتي مستمعينا، فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: حاجات لازم تقف قصادها تواجهها التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

عمرة مع عبد الفتاح مصطفى، كل يوم حد من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على الراديو 90.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية. والنهاردة شفنا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وفوز الأهلي على الزمالك بثلاث أهداف بدون رد. والحقيقة مباراة هايلة وكل جماهير الأهلي الحقيقة استمتعوا واتبسطوا وفرحوا بهذه النتيجة. هارد لك طبعا للزمالك وكل مشجعي الزمالك. وهي الرياضة مكسب وخسارة وأهم حاجة هي الروح الرياضية. خلينا نروح نشوف تحليل هذه المباراة مع الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال مدير تحرير أخبار الرياضة بمؤسسة أخبار اليوم. أستاذ عمرو تحياتي لحضرتك على هوا الراديو 90 90.
2: تدعونا مساء الخير على حضرتك وعلى مستمعينك في كل مكان.
1: تحياتي لحضرتك أستاذ عمرو. وخلينا ناخد رؤيتك وتحليلك لهذه المباراة وهذه النتيجة اللي فرحت أكيد الملايين من جماهير النادي الأهلي.
2: شوفي أنا هقولك التحليل من خلال راديو 90 90.
1: اتفضل.
2: وعندك محللة جامدة كبيرة جدا جدا اسمها الأستاذة غريب.
1: نعم.
2: وكنا بنتناقش قبل الماتش هو رايح فين وجاي منين. وكالعادة ان توقعاتي ما بتتحصلش وما بتصدقش. لان مباراة الاهلي والزمالك ليها حسابات خاصة جدا جدا جدا. ودلوقتي الواحد يقول لمستمعينكم احسن منه ده ان اللي بيبقى حالته صعبة سواء نفسية او فنية بيكون في مباريات الأهلي والزمالك هو صاحب اليد العليا. كمان ليه؟ لأن انت يعني تعالي نرجع 3 ساعات ورا قبل المباراة، الفرص للأهلي هي فرصة واحدة فقط وهي تحقيق الفوز، مش عشان الدوري، عشان صالح الجمهور اللي أنا عن نفسي كنت متوقع لحد 24 ساعة فاتوا إن جمهور الأهلي مش هيروح. ولكن جمهور الأهلي علمني حاجة تانية النهاردة، إن مش عشان الـ النادي اللي أنا بشجعه وقع أو المكان اللي أنا بشجعه وقع أو المكان اللي أنا بنتمي ليه وقع أروح أنا أقول إيه يلا خد عصايتك وارحل عن هنا. لا، أثبتوا وأودوا رسائل مهمة جدا جدا، عشان كده أثرت مع لعيبة النادي الأهلي. في حين أن الزمالك قبل المباراة كان له أفضلية واحتماليات أكتر. عشان كده ده بيحصل بيعمل من الناحية النفسية تشتت ذهني للعيبة وللجهاز الفني. أتعادل ولا أفوز؟ طب ما كفاية تعادل. طب وانت ولا تعادل ولا فوزت. واللعيبة كان كمان من الناحيتين كانوا مركزين على القائمة اللي اختارها حسام حسن للمنتخب. ومباراة الأهلي والزمالك مؤثرة بشكل كبير بالرغم من أنه لسه في مباراة تانية في الدوري، ولكن دي على أساسها بتأثر كبير جدا جدا. فكان لعيبة الأهلي متراجعين بشكل كبير، وخاصة لعيبة الأهلي اللي جولوا من الزمالك. فتلاقي أشرف بن شرقي طبعا هو مفيش لاعب منتخب مصر بس منتخب المغرب، فلعب بشكل ما لعبوش مع الأهلي قبل كده. ومش هنقول حلال فيه 2 مليون دولار، ولكن النهاردة أجاد شوية. نفس القصة بالنسبة لإمام عاشور، حتى ما أجادش ولكن يعني عمل حالة بس مش للدرجة بتاعت حسين الشحات وبتاعت محمود حسن تريزجي. لو رحنا بقى إن سؤال كتير جدا الناس بتسأله وبتقولي هو مين اللي هيقف في حراسة منتخب مصر؟ هل هو مصطفى شوبير ولا محمد الشناوي ولا المهدي سليمان؟ الثلاثة في هذه اللحظة خاصة مصطفى شوبير والمهدي سليمان النهاردة صدوا ضربتين جزاء فأثبتوا إن هم كويسين من ماتش النهاردة، في حين إن مصطفى شوبير كان سيء جدا ويتحمل جزئية كبيرة من خسارة الأهلي في مباراة بيراميدز اللي فاتت. عشان كده بنقول للجمهور وهو أفضل في ده إن ما نحكمش على مباراة واحدة وما نمسكش إن مثلا فوز الأهلي ده بالتأكيد بقى العاشقين للأهلي ما يغطيش على السلبيات اللي حصلت طوال الموسم سواء من المدير الفني اللي برضه مش عايز يمشي إلا لما ياخد أكبر استفادات من المالية، بجانب أيضا إنه ما ينفعش نحكم على معتمد جمال بعد الإنجازات اللي عملها من مباراة. ادوله الراحة النفسية، ادوله الدعم النفسي القوي جدا اللي انت هتديه لأي مدرب، يعني عفوا بين معقوستين يعني بلاش نقول ده يعني مش على درجته أو يكون جايب برنيطة اديله نفس الدعم ده وانت هتشوف منه اكتر من كده. بلاش تحدد ان الراجل فايز ماتشات كتيرة وجابك على قمة الدوري وتحطه متعلق بمباراة الاهلي والزمالك، خاصة ان الزمالك عنده مباراة مهمة جدا في الكونفدرالية الافريقية في النهائي باذن الله ربنا يوفقه، والمباراة تخرج في روح رياضية مع الأشقاء في الجزائر ونيجي هنا نحتفل بالبطولة. وأيضا دلوقتي بقى الناس بتقولي هو الدوري رايح لفين؟ حتى هذه اللحظة الفرص الأقوى لصالح نادي الزمالك، لأن المنافسين اللي هيقابلهم هم أسهل من المنافسين اللي هيقابلهم الأهلي، وبرضو منافسين بيراميدز أسهل من منافسين الأهلي. اللي هيحدد الدوري بالنسبة للأهلي اللي هو بعيد جدا عنه مدربين سابقين في الأهلي اللي هو عماد سليمان في المصري ويعني علي ماهر في سيراميكا ولسه أيضا مباراة إنبي، فالأمور صعبة جدا ولكنها أقرب للزمالك ومن بعده بيراميدز ثم الأهلي.
1: أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذا التحليل الوافي لي يعني مباراة النهاردة، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وبشكل عام الدوري الممتاز حتى الآن. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الصحفي الأستاذ عمرو كمال مدير تحرير أخبار الرياضة بمؤسسة أخبار اليوم، شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ عمرو.
2: خالص تقدير حضرتك واعتذر عن الصوت.
1: خالص ألف سلام على حضرتك.
2: شكرا
1: لحضرتك. شكرا أستاذ عمرو، تحياتي لحضرتك. مستمعينا من ضمن متابعاتنا الإخبارية وأيضا ونحن نحتفل ونعيش أجواء الاحتفالية بعيد العمال، حزب المصريين الأحرار أعرب عن تقديره لجهود وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، وأكد أن هذه الكلمة حملت رسائل واضحة بتعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتشغيل والتأهيل. الحزب تقدم بالتهنئة لعمال مصر وأشاد بدورهم المحوري في مسيرة التنمية الشاملة باعتبارهم الركيزة الأساسية في تنفيذ المشروعات القومية ودفع عجلة الإنتاج. النائب دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ أكد أن كلمة الرئيس لم تكن مجرد خطاب احتفالي لكنها مثلت رؤية متكاملة لملف العمل في مصر وعكست توجه واضح لتوطين الصناعة وتعميق مفهوم صنع في مصر باعتباره خيار استراتيجي، بجانب طبعا الربط بين التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل وتعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة، ده بالإضافة طبعا للتوسع في خلق المزيد من فرص العمل داخليا وخارجيا. فاصل مرة تانية ونرجع لآخر أخبار حلقتنا، ابقى معنا.
0: تحية لكل إيد بتبني، لكل إيد بتعمر، بتزرع الخير وتنشر الأمل في بكرة. بلدنا بتكبر بيكم عمال مصر، كل سنة وانتم طيبين. الراديو 90-90 آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90-90.
1: وصلنا لآخر أخبار حلقتنا، وبمناسبة عيد العمال السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية توجهت به التهنئة لعمال مصر، وكتبت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نثمن عطاء عمال مصر ودورهم في مسيرة التنمية، كل عام وأنتم بخير ومصر دائما بخير. كمان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قال أنه أعرب طبعا عن تقديره لمصر تضمنوا من الخطاب للرئيس عبد الفتاح السيسي أمس في احتفالية عيد العمال من رسائل حاسمة وتوجهات واضحة بتعكس إرادة الدولة المصرية وإرادة سياسية قوية لوضع العامل المصري في قلب معادلة التنمية الشاملة. كمان الأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب وجهت تحية تقدير لعمال الوطن العربي والعالم بمناسبة عيد العمال. عضو لجنة الشؤون الاقتصادية الرياضية في مجلس النواب النائب محمد سمير بلتاجي قال إن توجيهات القيادة السياسية وقرارات عيد العمال بتمثل دفعة قوية لترسيخ نموذج اقتصادي قائم على الإنتاج الحقيقي. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هنأ عمال مصر في هذه المناسبة وأعرب عن تقديره لجهودهم ودورهم في بناء الوطن ودفع عجلة التنمية. خبر آخر، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج أعلنت انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية يوم الجمعة القادمة للمدينة المنورة. كمان ضمن متابعتنا الإخبارية، اللواء محمد دعلوان محافظ أسيوط أعلن بدء صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية العمل واللي أقرتها وزارة العمل، وهيستفيد منها تقريباً 7500 عامل من أبناء المحافظة. أعلن أيضا محافظ الغربية علاء عبد المعطي مد مهلة تسجيل مركبات التوك توك للمرة الثالثة والمدة شهر إضافي. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية أنه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بيستعد لتنظيم بعثة تجارية مصرية لفرنسا خلال الفترة القادمة في خطوة بتستهدف توسيع نطاق الصادرات. في أخبار الرياضة، واستاد مصر بالعاصمة الجديدة هيستضيف مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم الودية مع روسيا المقرر لها أنها تكون يوم 28 من مايو الجاري ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم 2026. أما الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2009 استقر على يوم 8 مايو الجاري موعد رسمي لسفر البعثة للمملكة المغربية. في متابعة الأحوال الجوية، هيئة الأرصاد تتوقع أن الطقس بكرة معتدل في الصباح الباكر، حار لشديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة العظمى في القاهرة بكرة إن شاء الله 34 والصغرى 17 درجة. وبكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم. بنكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر من فريق الإعداد زميلتي العزيزة أغاريد مصطفى وأستاذ محمد الصنباطي رئيس التحرير. ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: مصر تؤكد ضرورة التهدئة بين واشنطن وطهران وتدعو لتعزيز المسار التفاوضي. ترامب يبلغ الكونغرس بأن الحرب مع إيران انتهت. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران وتحذر من دفع رسوم لعبور مضيق هرمز. إيران تقدم للولايات المتحدة مقترحا جديدا لاستئناف المفاوضات. وزير الخارجية الإيراني يجري اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في المنطقة لبحث جهود إنهاء الحرب. استمرار الغارات والقصف الإسرائيلي لبلدات الجنوب اللبنانية. توقيع عقد تنفيذ أول مشروع من نوعه في مصر لإنتاج وقود الطائرات المستدامة. والأهلي يحقق فوزا كبيرا على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الخامسة من مجموعة التتويج بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 21.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده ومفيش نوم على الراديو 90 90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم جمعه من الساعه 12 ولغايه الساعه 3 صباحا. ووحشتوني جدا جدا يا ابطال الجمهوريه.
2: ابطال الجمهوريه في الكرم والفانتازيه ونزلت الدنيا دي والشيله كفينا.
1: وحشتوني وحشتوني وحشتوني. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب يكون النهارده كده كان يوم حلو عليكم. ان شاء الله بكره وبعد كل الايام اللي جايه هتكون احلى بكتير، عشان ربنا هيستجيب الدعوات اللي بندعيها بقالنا كتير. اهم حاجه نقول امين. حلقه يوم الجمعه في مفيش نوم هي دايما مش حلقه عاديه، هي دايما سهره مدتها 3 ساعات، فيها كل حاجه، فيها موضوع نقعد نتكلم فيه، فيها البوم كامل بنقعد نسمعه في فقره وش وظهر، الا جانب بقى ان احنا بنقعد من الساعه 2 لغايه الساعه 3 صباحا انا ما بتكلمش ولا كلمه. كل اللي بعمله ان انا بعمل لكم ميكسات اغاني، ولكن بتكون لمطرب واحد او مطربه واحده انتوا بتختاروهم على مدار الحلقه النهارده. والنهارده باعتبار ان احنا دايما عندنا تقليد كده ان اول جمعه في الشهر دايما بيكون عندنا باب الترشيح مفتوح لكل المطربين والمطربات، فالنهارده براحتكم خالص اختاروا كل المطرب، قولوا كل الاسامي، فاللي هيكسب النهارده هيكسب، اللي مش هيكسب بنبدا نرشح منهم ناس من المطربين والمطربات يعني الاسابيع اللي جايه من الاسامي اللي انتوا اخترتوها في بدايه الشهر اللي هو النهارده. يعني خلاص بقينا 2-5 دلوقتي. المهم، وكمان النهارده عندنا موضوع حلو قوي هنقعد نتكلم فيه على مدار الساعتين. عايز بس اقول ان احنا يعني في عطل فني في الواتساب للاسف الشديد. هشوف اذا كان هينفع يتم يعني علاجه خلال الدقائق اللي جايه ولا لا، ولكن احنا نرجع بقى على قديمه بقى خالص، نروح بقى للفان بيج. والنهارده هنكون على الفان بيج وعلى التليفون ده لغايه دلوقتي، لغايه ما اقول لكم يعني وضع الواتساب ايه. اروح اسلم بقى على كل الناس الموجودين ومنورين صفحه الراديو 90 90 وبدون ترتيب. نبدا بمين؟ نبدا عندي برهان عبدين، مساء الورد والياسمين، احلى مذيعه وان شاء الله حلقه متالقه كالعاده واحلى سهره، واكيد نكمل بيها الاجازه. ربنا يخليك منوره الدنيا كلها، هذه الحلم كمان. مرسي على كل الكلام الحلو، ربنا يكرمك يا رب. وبتقول وحشتوني كتير كتير قد الحروف والكلمات والسطور، وانا بقيت مكسوفه اعتذر لك عن غيابي طول الاسبوع اللي فات، بس اكيد بيبقى غصب عني. انا مقدر والله، انا عارف ان انت لو غبتي بيبقى اكيد في حاجه. وطبعا مرسي على كل الدعوات الحلوه. وبتقول بالنسبه للاختيارات بقى النهارده ان هي مفتوحه، فانا بختار ممكن شيرين. ماشي، نبدا نكتب اهو شيرين ومين تاني وإليسا وائل جسار. وائل جسار ادي ثلاث مطربين اهو في الاول خالص. مروه مكارم منوره الدنيا كلها، مساء الهنا عليكي، مرسي على كل الدعوات الحلوه. بتقول يا ريت التورنيدو يكون سامو زين او اغاني اطفال. سامو زين، ماشي، ادينا كتبنا اهو اغاني اطفال برضو. حاضر. عبير شميس كمان منوره الدنيا كلها، مساء الفل والهنا، دايما عامله مجهود حلو. اميره سيد كمان منوره الدنيا كلها. دعاء عبد الملك، مساء الفل والنور والهنا والسرور. عائشه صابر كمان مساء الخير عليكي، منوره الدنيا كلها. مين كمان في عندي؟ جهاد خالد منوره الدنيا، ومرسي على كل الدعوات الحلوه، وبدات على طول طبعا تشارك في موضوع الحلقه. وبتقول ممكن التورنيدو يكون كارول سماحه. حاضر، كارول سماحه او حكيم او انغام. ماشي، حكيم انغام، كل ده بيتكتب اهو دلوقتي عشان نبدا نرشحه على مدار الساعتين. كمان عندي هاله صلاح، صباح الفل والورد والياسمين، منوره الدنيا كلها. غزل حسين الدين كمان بتقول عمرو دياب في التورنيدو او حميد الشاعري. طيب نكتب عمرو دياب او حميد. ماشي، رامي احمد كمان مساء الفل عليكي. كمان عندي مين؟ عندي احمد السيد كمان منور الدنيا كلها، وبيقول يا ريت يكون سامو زين. رانيا نبيل بتقول روبي، او لا كان عاجبها اغنيه روبي اللي كانت شغاله من شويه، منوره الدنيا كلها، مساء الفل، ودايما عامله مجهود خطير كالعاده. تعالوا بقى اقول لكم، احنا النهارده لسه هنكمل طبعا الرسائل، بس عايز اقول لكم النهارده احنا عندنا المنيو فيه ايه. النهارده بسم الله الرحمن الرحيم كده بالنسبه لوش وظهر اللي هي بتكون معانا تقريبا من الساعه 1:15 1:30 لغايه الساعه 2. انتوا عارفين احنا بنجيب البوم غنائي كامل وبنقعد نسمعه لمطرب واحد، ولازم الالبوم ده يكون عدى عليه فتره، يعني نكون وحشنا الالبوم ده. فالنهارده معانا البوم رائع لصوت خطير، معانا النهارده البوم محمد عدوي. الالبوم اللي صدر في 2011 البوم المولد، والالبوم ده على الرغم ان هو نزل في فتره ما يعلم بها ربنا، يعني كانت الاحداث كلها يعني لا تسير باي خير، والدنيا كلها ما كانتش مظبوطه، ولكن الاغاني بتاعته نجحت نجاح كبير جدا، وفي نفس الوقت موجوده وبتطلب لغايه دلوقتي كفايه بس ان هو في اغنيه المولد دي لوحدها حكايه. فالنهارده معانا الالبوم ده، الالبوم ده بيضم 12 اغنيه، هنسمع جزء كبير جدا جدا منهم النهارده بالوان غنائيه وموسيقيه مختلفه. الى جانب بقى زي ما قلت لكم التورنيدو، باب الترشيح مفتوح، قولوا اسامي كل المطربين والمطربات اللي انتوا عايزينهم. اما بقى عن الموضوع النهارده، بنتكلم عن حاجه لطيفه قوي اسمها ايه، في حاجه طول عمرنا عارفينها او بتتقال دايما، اللي هي حلاوه البدايات. حلاوه البدايات دي اللي هي دايما كل حاجه بتبدا في اولها بتبقى حلوه، ايا كانت بقى الحاجه دي، ان شاء الله تكون يعني لقمه عيش بتاكلها، ففي الاول بتبقى حلوه وبعد كده بتعتاد الحاجه دي. بس انا النهارده مش بتكلم على حلاوه البدايات، انا بتكلم النهارده عن حظ البدايات. يعني ايه حظ البدايات؟ يعني زي ما في حلاوه بدايات، في حظ بدايات. في ساعات كتير جدا حاجة تجربها لأول مرة في حياتك، ما جربتهاش قبل كده، ما دوستش الأرض دي خالص قبل كده، ولكن تلاقي نفسك فيها رقم واحد. ما تفهمش بقى، يعني ما تفهمش بقى ماشية معاك ازاي، عشان ما تبقاش حاسب لها قوي، مش مرتب لها قوي، مش مفكر لها قوي، ما تفهمش. بس هو سبحان الله حاجة كده تيجي تجربها أول مرة، والمفروض إن فيها درجة من درجات الصعوبة، يعني حتى ولو درجة بسيطة جدا، تلاقي نفسك فيها زي ما بيقولوا كده إيه باللغة العامية القديمة، البريمو، تلاقي نفسك فيها بريمو. هو ده اللي أنا بتكلم عنه النهاردة، هنرجع نشرح بالتفصيل، ولكن أنا النهاردة بتكلم عن حظ البدايات. احكي لي عن حاجة أول مرة جربتها أو عملتها طلع حظك فيها رقم واحد. هو ده موضوعنا النهاردة. ابعتوا لي على صفحة الراديو 99، ابعتوا لي كمان، لا مش هتبعتوا لي على الواتساب، كلموني على 2-18-10-8-66 وراجعين ونكملين على طول، مفيش نون. هنبدأ سهرتنا، نبدأ الليلة بتاعتنا النهاردة وقاعدين مع بعض لغاية الساعة 3 الصبح، ما بين موضوع وما بين وش وظهر وما بين تورنيدو. ان شاء الله نعمل حلقة حلوة جدا جدا النهاردة، عشان انتوا وحشيني اخر حاجة في الدنيا. راجعين ونكملين مفيش نوم على الراديو 90 90، هواها مصري.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مفيش نوم على الراديو 90 90، هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام. هنبدأ بقى نشرح الموضوع بتاع النهاردة، وحتى يعني يظهر جديد في موضوع الواتساب، لو في جديد هقول لكم. غير كده الواتساب مش شغال معانا النهاردة للأسف الشديد. النهاردة هنرجع بقى على قديمه على الفان بيج، وكمان ممكن تكلموني النهاردة بقى، عندنا فرصة النهاردة للتليفونات كتير على 2 18 10 8 66. النهاردة زي ما قلت لكم كده بنتكلم وبنقول عن حظ البدايات. زي ما في حلاوة البدايات، في حظ البدايات، حاجات أول مرة تجربها في حياتك، أول مرة تدوس الأرض دي في حياتك، ولكن تلاقي نفسك اللي هو أنت نفسك مبهور، يعني اللي هو أنا مش عارف أنا عملتها إزاي، هي جات معايا كده بس حلو. ممكن لو جيت جربتها تاني ما تنفعش معاك تاني، يعني ما تنفعش أو ما تطلعش بنفس الشطارة دي. فهو بيبقى فيه حاجة كده اسمها حظ البدايات. زي إيه مثلا؟ زي حد مثلا أول مرة في حياته يقعد يلعب اي لعبة من الالعاب اللي ممكن الناس تتسلى بيها، كوتشينة، دومنا، شطرنج، اي حاجة من الحاجات اللي هي يعني بتاعت القهوة دي، يعني كل الحاجات اللي ممكن تتلعب على القهوة. فالمهم هو ولا دموع، طاولة. انتوا عارفين حظ الطاولة ده ايه؟ يعني في ناس يقولك ناس ده حريف وبتاع، انا شايف ان هو حظ، ده في الاول وفي الاخر ظهر يعني، فما تعملش نفسك حريف. المهم فدلوقتي تلاقي ناس اول مرة تجرب تلعب اللعبة دي، هو اول مرة يعني يشوف الحاجة دي موجودة قدامه، وقاعد قدام واحد من عتاولة اللعبة دي. فالمهم تلاقيه ايه؟ طبعا يعني انتصار ساحق، اللي هو عملتها ازاي يعني. ما هو اصل برضو حتى مهما كان الواحد حظه حلو مش للدرجة دي، يعني اكيد في حاجة برضو هنا خلتك تعمل كده. ممكن تيجي تجربها تاني تيجي معاك، برضو تيجي تجربها تالت ما تجيش معاك. ففي حاجة اسمها حظ البداية.

بقالها سنين ما عرفتش تعمل اللي انت عملته ده، بالذات لما بتكون حاجات صعبه، يعني مش داخل يقطع سلطه، لا لا، داخل يعمل اكله محتاجه نفس، محتاجه فن، محتاجه موهبه. فتلاقيه عمل حاجه وستيك شغل فنادق 5 نجوم او 7 نجوم زي ما انت عايز، عد النجوم زي ما انت عايز، فاللي هو ايه ايه. وتلاقيه ممكن كل مره يخش يعملها بنفس الطريقه. ممكن حد مثلا يجي يتعلم شغلانه معينه، في شغلانات معينه او كل شغلانه في الدنيا مهما كانت بسيطه هي ليها حرفه، حتى لو كانت يعني تبدو ليك ان هي بسيطه جدا، لا، كل شغلانه في الدنيا ليها حرفه وليها طريقه وليها اسلوب وليها تكنيك زي ما بيقول. فتلاقي حد برضو لسه متعلم الشغل الجديد في اي حاجه في الدنيا ايا كانت شغلته بقى، وما شاء الله، اللي هو انت يا ابني كمان 3 سنين هتعمل ايه؟ اصل انت بسم الله ما شاء الله، انت من اول كام يوم انت معلم، يعني معلم معلم معلم كبير. فاللي هو عملتها ازاي؟ نفهم نفهم. ما هو ممكن يكون نباهة ماشي، ممكن يكون مخك نور ماشي، ولكن لا لا لا، في حظ بدايات برضو، يعني برضو في حاجة ليها علاقة بحظ البدايات. حد مثلا جه جرب ان هو يصلح حاجة، يعني انا مثلا ما بفهمش حاجة مثلا ممكن في الحاجات الالكترونية او كده، يعني انا كمواطن، انا دي اللي هو احنا كلنا يعني مش انا بس. فاللي هو يعني مش قصتي اوي اقعد اصلح حاجه وبتاع وكده، ولكن المهم حاجه كانت بايظه وحاجه مهمه وحاجه في الاخر في الغرب كانوا فاقدين فيها الامل. المهم قعدت مديت ايدي فيها شويه ما تفهمش، في لمبه نورت في دماغي قالت لي اعمل كذا مكان كذا وحط دي كذا وشيل دي كذا واعمل، المشكله في الحته دي عملتها اشتغلت، مع اني وديتها التوكيل وما اشتغلتش، يعني ما عرفوش يعملوا فيها حاجه الحقيقه، قالوا لي خلاص يعني توتال لوس، يعني باظت خلاص على كده انتهت. فانا صلحتها. طب عملتها ازاي يا ابن الايه لذينة، عملتها ازاي؟ محدش عارف، حظ البدايات برضو. زي برضو الناس اللي هي مثلا ايه لسه متعلم السواقه، لسه متعلم السواقه، يعني ما فيش حاجه، سواء بقى سواقه عربيات موتوسيكلات ميكروباصات وبتاع، تلاقيه لسه متعلم بسم الله ما شاء الله، مثلا النهارده يعني اول يوم ليه على الدركسيون او على الطاره زي ما بيقولوا، تاني يوم راح اسكندريه وراح ورجع خلاص مفيش حاجه والدنيا تمام وزي الفل. اليوم اللي بعده نازل يجيب عيش من على اول الشارع عمل حادثه عادي، بس المهم راح اسكندريه فده حظ البدايات برضو. ما هو ازاي؟ اصلا انت محتاج تقعد فتره وتبقى خايف فتره وما تعرفش تركن فتره وتبقى ماشي قلقان فتره وحاجات كتير قوي. فانت رحت من هنا لاسكندريه ده على اساس ايه؟ يعني عملتها ازاي؟ برضو نفهمها. قصص كتير ملهاش اول من اخر عن حظ البدايات. هتلاقوا كل واحد فيكم في حاجة بيجربها في حياته لقى ان هو مش عارف، هو نفسه مش عارف هو عملها ازاي، يعني هو نفسه مش عارف انا ازاي كنت شاطر كده من اول مرة. ما هو اكيد في سبب، اكيد في حاجة، وفي الغالب لما بيجي يجربها تاني ما بتظبطش قوي، وساعات بتظبط، بس بيفضل ايه دايما اول مرة احلى مرة، حظ البدايات احلى مرة. هرجع بقى مرة تانية للفان بيج، وعندي ايه يوسف بتقول يا ريت التورنيدو يكون لفضل شاكر، حاضر نكتب برضو فضل شاكر. دي ايه يوسف منور الدنيا. اني احمد كمان مساء السعادة على السكر، على السكر زيادة. شكرا جدا على حلقة الاربع التحفة، بجد بنحبك، ربنا يخليك يا رب. وعايزة هختار وردة ولطيفة ووائل كفوري في التورنيدو، حاضر. اماني سعيد كمان منور الدنيا كلها، مساء الفل والهنا والسعادة عليكي. كمان يسرية عمران طبعا منور الدنيا كلها، وبتقول ما تجيب اغنيه قدام عيونك او كده عيني عينك لعمر، حاضر عينيا الاثنين. كمان كمان كمان رانيا نبيل منور الدنيا كلها، ومرسي على كل كلامك الحلو. محمد قررتي كمان منور الدنيا، مساء الفل عليك يا صديقي العزيز. عندي كمان يونس منور الدنيا كلها حبيبي، واللي وحشتني كتير حلقه ما فيش نوم، ويا ريت التورنيدو يكون لراغب او وائل كفوري. ده يونس، حاضر يا يونس، عينيا الاثنين يا صديق. نكتب برده عندنا راغب ونكتب وائل، يبقى كده عندنا وائل كفوري وائل جسار. ماشي، هنروح لسه هنسمع اغاني وهنعمل حاجات كتير. المهم يلا نسمع الاغنيه اللي جايه، هنرجع بعدها على طول. النهارده هنتكلم عن حظ البدايات. احكي لي عن حاجه اول مره جربتها او عملتها طلع حظك فيها رقم 1 بلا منازع. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، كلموني على 2 18 10 8 66، راجعينهم مكملين مفيش نوم.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90-90.
1: وما فيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام وبنتكلم زي ما قلت لكم كده النهارده وشرحنا في اللينك اللي فات عن حظ البدايات. احكي لي على حاجه اول مره جربتها او عملتها وطلع حظك فيها بسم الله ما شاء الله رقم واحد وانت شخصيا لغايه النهارده مش عارف انت عملتها ازاي. بفكركم احنا النهارده ان شاء الله على الساعه 1:15 1:30 كده هيبقى معانا البوم محمد عدويه المولد. الالبوم ده في يعني مثلا على سبيل المثال للحصر في اغنيه مثلا دي اللي خدتني مني، في اغنيه سيب روحك، في اغنيه مدرسه الحياه، في اغنيه المولد طبعا، في اغنيه سابتني. هتلاقوا في شويه اغاني تحف، في شويه حاجات النهارده خطيره. البوم عدى عليه 15 سنه. نروح بقى في عندنا اسريه بتقول هختار وائل كفوري ويا ريت اغنيه تبكي الطيور. ماشي. والله بقى لنا فتره بنتكلم في موضوع وائل كفوري ده. حاضر. كمان عندي صفيه بتقول موضوع الحلقه تحفه وانا واكيد انا حظي حلو عشان بسمعك من البدايات، ربنا يكرمك يا رب. تسلمي لي. ايه كمان بتقول اول حاجه جربت اعمل كريم كراميل كان حظي حلو فيها، طلعت مظبوطه وحلوه، وجربت اصطاد اول مره وكان حظي حلو بقيت بعرف كل مره. دي من ضمن الحاجات المهمه برضو. انتوا عارفين الصيد ده انا عمري ما جربته الحقيقه، نفسي اجربه يعني، بس اللي هو دايما ايه قصه وحكايه وتكنيك وموضوع وطعم ايه جيب سمكه ايه وامتى والتوقيت والعمق والوقفه قصه قصه. يعني في ناس ممكن تعمل فيه دراسات وفي ناس ممكن تدرس فكره الصيد دي، ولكن في ناس طبعا تلاقيه مثلا اول مره في حياته جايب السناره اللي هي البوص العاديه خالص ما فيهاش اي امكانيات من اي نوع، دي عارفين اللي بتعد بيها على النيل دي. المهم قعد مثلا جاب له 7-8 كيلو مثلا ايه بولتي ولا بوري، فاللي هو او بقى مش هينفع بولتي بوري، فاللي هو يعني ايه. وطبعا قاعد جنبه واحد من عتاولة الصيد بقى، يعني اللي هو بقى ايه اللي هو بيورد لمحلات مثلا حاجه زي كده، ما طلعش ايه شراب حتى، يعني ما طلعش معاه اي حاجه، فاللي هو ايه والاثنين قاعدين جنب بعض فما تفهمش. دي يمكن ناس كتير قوي عدى عليها الحكايه دي، اللي هو اول مره يجرب وهو حتى مش عارف، هو قالوا له امسك دي كده، يعني حتى في حد حط له الطعم وبتاع وما عملش حاجه خالص، هو قاعد باشا ايديه فيها البركه بس مش اكتر من كده، وجت معاه وظبطت معاه. يعقوب خيري مره تانية بسلم عليك منور الدنيا كلها. كمان غزل بتقول بص يا حس كان حظي ممتاز لما صلحت السخان والمكوه ومن ساعتها بصلح اجهزه البيت وكمان الجيران وتورنيدو عمرو دياب او حميد الشاعري. بصي هو تصليح المكوى ماشي، بتصلحي حاجات للجيران ماشي، بس السخان يعني نصيحة لا يجوز الحاجات دي بالذات التهريج معاها، يعني حتى لو انت يعني واخده جائزة النجمة الذهبية. ليه؟ لان الغلطة فيها بكهرباء على طول. في ام محمود واحمد بتقول مساء الفل والياسمين، احلى صوت البهجة والفرحة، ربنا يخليك يا رب اشكرك. تعرف ان انا واخواتي مستنيينك من امتى؟ من 3 العصر، عشان بتدينا طاقة ايجابية نقدر نكمل بيها العيشة اللي عايشينها، ربنا يكرمك يا رب. دي ناهد يوسف وبتقول بمسي على اخواتي منى يوسف وهدى يوسف وقول ياسين يذاكر تالتة اعدادي شهادة يا ناس، هو قاعد دلوقتي بيسمعك. ياسين افتح كده الكتاب برضو ايه بص يعني اتسلى كده برضو معايا وانا ايه واحنا شغالين في الحلقة عادي خالص. في كمان مساء السعادة يا صانع السعادة، دي رانيا احمد ربنا يخليك يا رب تسلميلي. مروة مكارم عايزة بتقولي لو مفيش تورنيدو اطفال عايزة اغنية ابريق الشاي، طبعا ده الطلب المعتاد يعني من سنين السنين لن يتغير. حاضر. يسرية ابران كمان بتقول ممكن اغنية الاميرة. انا افتكرتك عاملها اهداء لاميرة، انت عايزة اغنية الاميرة شخصيا. وعايزة عامر منيب وعايزة اقول لك كل سنة وانت طيب من النهاردة لحد يوم 16، ربنا يكرمك يا رب تسلميلي على ذوقك وعلى معايدتك الحلوة. ايه يا احمد بتقول ده حظ البدايات الحمد لله في المطبخ تحديدا بيكون توفيق من ربنا، لان غير كده بنحتاج دكتور. انا محظوظة في اللعب غالبا في حاجات كتيرة جدا جديدة بختارها لاول مرة. حلو. لسه كمان اماني سعيد كمان مره تانية بسلم عليكي، ولسه هنرجع وهنكمل كلامنا بعد ما نسمع الاغنيه اللي جايه على طول، وهبدا اللينك اللي جاي ده ابدا استقبل اول تليفون موجود معايا النهارده على 2-18-10-8-66 وقول لي على حاجه كان عندك فيها حظ البدايات، اول مره كنت تجربها، اول مره تعملها طلع حظك فيها رقم واحد. راجعين ومكملين ومفيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصري.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مفيش نوم كل يوم جمعة من الساعة 12 لغاية الساعة 3 صباحا. رجعنا من جديد، لسه معاكم حسام عصام، وبفكركم أو معلش بعرفكم إن النهاردة عندنا مشكلة فنية في الواتساب، فللأسف الشديد هو مش شغال معانا. فالنهاردة هنرجع على قواعدنا سالمين غانمين، وهي الفان بيج صفحة الراديو 90 90 على الفيسبوك، وكمان على التليفون 2 18 10 8 66. وعشان كده جيمي كلمنا. يا جيمي
2: حبيبي حسام،
1: والنبي وحشنا يا جيمي.
2: انت اكتر
1: النبي، الواتساب كان قطعنا عن بعض.
2: بس انا بحب قوي هواها مصر
1: حبيبي، ربنا وهواها مصر بتحبك اكتر واكتر. اخبارك
2: ايه لما تطلع من حسام؟ لا فعلا بتبقى حلوه
1: يا حبيبي، ربنا يكرمك يا رب، ما يحرمنيش منك ابدا.
2: تسلم.
1: اخبارك يا صديقي، كله حلو؟
2: كله تمام الحمد لله
1: يا رب دايما. قول لي بقى حظ البدايات، حاجه اول مره كنت تجربها في حياتك، حاجه مهمه، حاجه بسيطه جدا، ولكن اللي هو انت مش عارف انت جبت الحظ ده كله منين من اول مره.
2: التوفيق
1: مين؟
2: توفيق من عند ربنا.
1: اه طبعا الحمد لله.
2: كان ليه قريب وقرا في الجورنان في وظيفة خالية وعايز يروح، وهو مش عارف العنوان. اه مش عارف المكان يعني بالظبط فين.
1: ماشي.
2: في البلد. فاتصل بيا فبيقول لي عارف العنوان ده؟ قلت له اه. قال لي طب اصل في الوظيفة ديت وبعدين ايه اخرها؟ بكرة اللي في التقديم. قلت له تعالى واحنا نروح، هروح انا وانت اوديك المكان. فعلا رحنا.
1: انت ما كنتش عارف الطريق ولا حاجه؟
2: لا انا عارفه.
1: انت عارفه طبعا. انا مستني التوفيق دي
2: هنا في وسط البلد يعني وكده.
1: ماشي.
2: المهم خدته ايه ورحنا، وبعدين قابلنا صاحب العمل يعني. فبيقول له طيب انت مؤهلك ايه؟ قال له كذا. طب خلاص يعني مثلا ساله يعني شويه اسئله وانا واقف معاه يعني. فبيقول له طيب نبدا شغل يعني تقدر تشتغل من بكره؟ قال له لا بكره مش هنقدر، ممكن انا يوم السبت رايح الجيش هشوف اذا كنت اقبل او ما اقبلش. فاذا قبلت يبقى خلاص، ما قبلتش اجي اشتغل يعني.
1: انا بس حابب اوضح حاجه عشان ممكن ما توصلش قوي للناس، اللي هو يعني هو هيبقى عنده تجنيد ولا لا؟
2: اه بالظبط كده،
1: عشان الناس ممكن تفتكر ان هو يقبل الشغلانه يعني. اه
2: يعني لان ساعات في الوقت ده كان مثلا يتاجل سنه يتاجل سنتين،
1: يعني هو الراجل مجتهد احتمال لسه عنده تجنيد، بس قال اجرب يمكن تظبط حاجه كده. اه ماشي.
2: فبصيت لقيته ايه قام قايل لي بقى صاحب العمل ده، بيقول لي طب وانت مش عايز تشتغل؟ قلت له اشتغل. قال لي تشتغل من امتى؟ تيجي معانا؟ قلت له اه اجي.
1: يلا بينا.
2: مسكت المصنع بتاعه.
1: والله وانت كنت رايح توصل للراجل اصلا؟
2: ما
1: هو الراجل ده دخل الجيش مبدئيا ولا عمل ايه؟
2: دخل الجيش.
1: يعني هي سبحان الله، شوف الترتيب عامل ازاي.
2: قعدت ايه مسكت المصنع ومسكت يعني مسكته كاداره كمان يعني وكل حاجه فيه.
1: والله انا عايز اقول لك ان الراجل صاحب المصنع ده هو اللي حظه حلو، مش انت اللي حظك حلو.
2: ربنا يبارك فيك. هو فعلا كان يعني في ثقه عمياء زي ما بيقولوا كده، وفي يعني كيمياء بيني وبينه، والحمد لله ربنا وفقني. والانتاج اللي كان طبعا هو مصنع نسيج، اللي كان الانتاج اللي كان بيعمله قبل كده انا الحمد لله طورت وزودت الانتاج. تعالى بقى لما ايه قريبي طلع من الجيش، مين اللي عينه بقى؟
1: انت.
2: انا.
1: لا وبعدين يعني شوف برضو عايزين برضو نوضح حاجه
2: الله.
1: الواحد لما بيبقى ليه رزق في حاجه، انت قاعد اكيد انت مش متدخل قوي في الكلام مع الراجل. انت داخل في الاول وفي الاخر قريبك هو اللي هيشتغل او صاحبك هو اللي هيشتغل، فانت بالنسبه له يعني انت قاعد بس مستني يخلص اودي واجيب. فشوف سبحان الله، وبعدين لا انت قلت حاجه للراجل ولا لفت نظره لحاجه ولا حاجه، هو الراجل سبحان الله زي ما يكون رزقك وانت رحت عشان تستلمه، وبرضو في نفس الوقت عشان تبقى ضامن ربنا بعتك سبب تكون ضامن رزق صاحبك او قريبك ده بعد ما يخلص جيش.
2: هي دي يا حسام، ان انت اكيد
1: ما شاء الله
2: ربنا بيوفقك وفي الوقت نفسه يحجز الوظيفه دي للريح الجيش.
1: انا بعد كده بقى لو عندي مشاوير هكلمك بقى تيجي معايا. طالما ناخد البركه كده والنبي من الحاج جيمي.
2: لا بس الحمد لله يعني اديت يعني الحمد لله المده اللي انا قعدت فيها.
1: حلو.
2: وبعد كده طبعا انتقلت بقى للقطاع العام، ده طبعا كان قطاع خاص. رحت القطاع العام بعد 4 سنين، وبرده كان فيها قصه بس يعني طبعا الوقت ما مش هينفع.
1: ده انا عايز اقول لك اللي انت حكيته ده هايل، يعني اللي انت حكيته ده فعلا يبين البني ادم يعني. شوف انت ممكن عشان ربنا شالها لك، انت رايح تعمل خير مع حد، رايح تشيل حد في مشوار، رايح توصل حد تسهلها عليه، ربنا سهلها لك
2: الحمد لله. لا في الحته دي بدا الواحد ما دام يقدر ومعاك ان انت تقدر توصل اي حاجه في الخير ربنا بيشيله لك. انا بعتبره ايه اكنها حصله يعني كلمه والد الله.
1: انت دايما زي ما بقول لك، انت دايما بقول لك انت يعني ابن حلال تستاهل كل خير والله.
2: ربنا يعزك ويبارك فيك. ربنا يبارك
1: فيك. نورت الدنيا كلها يا جميل.
2: تسلم.
1: قول لي عايز تسمع مين النهارده في التورنيدو؟ تفتكرك نجيب مين النهارده؟ باب الترشيح مفتوح، قول الاسامي اللي انت عايزها.
2: انا اختار حسام، هو اللي اختار.
1: حسام مين؟
2: حسام مين؟
1: يا راجل اختار يا راجل، يا بركه.
2: انا
1: ده انت البركه بتاعت البرنامج ده، اختار انت بقى، قول يا سيدي.
2: لا انا ما اقدرش اختار مع حسام.
1: ما هو انت اللي هتختار، انا ما بختارش. انا هلعب الاغاني بس.
2: ما انا انا انا كان انا اخترت. انا كلمه اختار يعني، انت اختار بدالي كان انا.
1: حبيبي ربنا يخليك يا رب. تسلم لي.
2: تسلم
1: لي، نورت الدنيا كلها.
2: ربنا يبارك لك يا رب.
1: اشكرك يا ربنا يخليك يا حبيبي. مع السلامه. مع السلامه. حظ البدايات ده، حظ البدايات سمعناه من قصه حلوه جدا جدا من جمال دلوقتي. عايز اسلم جدا جدا على ساره صفوت، منوره الدنيا كلها، ويعني بتقلي ما سمعتنيش من زمان قوي، بس انت منوره الدنيا النهارده. مساء الفل والهنا والسعاده عليكي. كمان على الفان بيج عندي كمان احمد منصور بيقول يا ريت تكلمني، عندي حكايه والله. انا نفسي اقول لك ابعت لي رقمك، بس لو بعته على الفان بيج مش هيبقى احسن حاجه يعني، فهنحاول طب نشوف طريقه لو تنفع تبعت لي مثلا الرقم على 199 رقم الرسائل، وانا هحاول اكلمك. حاضر، عينيا الاثنين. يلا نسمع الاغنيه اللي جايه دي، وفي كمان الاستاذه همسه منوره الدنيا كلها، مساء الفل والهنا والسعاده عليك. يلا نسمع الاغنيه اللي جايه، راجعين بعدها على طول ومكملين. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، وابعتوا لي كمان على رقم الواتساب اللي مش موجود معانا النهارده، ما تبعتوش عليه. مش التعود، الواحد متعود. كلموني على 2 18 10 8 66 رجعين ومكملين، مفيش

0: مع حسام عصام. مفيش نوم على الراديو 90.90.
1: وما فيش نوم على الراديو 90.90 هواها مصري. لسه معاكم حسام عصام ودايما موجودين مع بعض كل يوم جمعه من الساعه 12 ولغايه الساعه 3 صباحا. النهارده بنتكلم وبنقولك على فكره كمان شويه هنبدا نروح لوش وظهر وهنسمع البوم المولد بالكامل، البوم محمد عدويه انتاج 2011 واللي فيه يعني 12 اغنيه من اجمل ما يكون. ما تيجوا تسمعوا الالبوم هتعرفوا انا بقول لكم ايه. الى جانب طبعا باب التوريدو النهارده مفتوح، كل المطربين باعتبار النهارده اول جمعه في الشهر، كل المطربين اللي عايزين ترشحوهم رشحوهم. هقول لكم اسامي المطربين اللي اتقالوا لغايه دلوقتي، ولكن معايا ايموز بقالها كتير قوي قوي قوي على التليفون. يا ايموز اخبارك ايه؟
2: الحمد لله، انت اخبارك ايه؟
1: الحمد لله كله تمام، منور الدنيا
2: والله، منور بيك وكلكم السهر.
1: والدكتوره جنى اخبارها ايه؟
2: عندنا سهر الكيمياء النهارده.
1: طب كويس كويس، قاعده في المعمل حلو كويس.
2: هي قالت لي انت طبعا النهارده برنامج ام حسام شغال، انت هتنامي الساعه 3، انا انام شويه وبعد كده صحيني.
1: فانت شكلك عايزه تنامي من دلوقتي تقريبا كده صح؟ منورة الدنيا، اخبارك ايه؟ النهارده بنتكلم بقى زي ما بقولك كده عن حظ البدايات، حاجه كده كنت اول مره تجربيها، اول مره تعمليها ولقيتي نفسك فيها رقم واحد بلا منازع، ايه؟
2: والله انا يعني اول حاجه، اول موقف حصل معايا اول ما اتجوزت تقريبا بعد اول اسبوع، كان عندي عزومه وحماتي وماما واخواتي وكده، ولقيتهم جايبين لي كرومب ومحشي وحاجات زي كده.
1: هم اللي جايبينه؟
2: يعني هم طلبوه.
1: اوكي،
2: طلبوه يعني مني انا.
1: وانت لسه عروسه؟
2: ايوه بالظبط كده.
1: فطالبين تقايل.
2: انا كان بالنسبه لي الكرومب الصراحه اللي انا اقطعها واحشيها واعملها
1: دي كانت اول تجربه ما بينك وما بين الكرومب.
2: تقريبا كان في الفتره دي ما كانش في برضو حكايه اليوتيوب والكلام ده. الكلام ده كان سنه 2007، فصحابي بقى استعرت تليفونات وكده وعملتها وطلعت تحفه. عايز اقول لك انا احلى واحده بتعمل اكل دلوقتي فليت.
1: معلش هسألك سؤال تفصيلي،
2: ايه
1: لما جبت الكرومب كان الموسم بتاعه ولا مش الموسم بتاعه؟
2: لا كان في شهر 3 كده، مش فاكره بقى كان موسم ولا لا.
1: يعني كان يعني الكرومب كان بلدي ولا بط؟
2: مش عارفه يعني، ممكن تكون.
1: عارفه ايه الفرق ما بينهم اصلا ولا لا؟
2: عارفه
1: ايه بقى الفرق ما بينهم؟
2: الاسئله دي
1: يلا عشان نفيد الناس.
2: اسمح لك انا عزوم الطيبات دلوقتي.
1: لا ماليش انا دعوه بالحاجات دي، ده بالنسبه لي كلام فاضي.
2: انا واقع كرومب.
1: الكرومب البلدي طبعا الورقه بتاعته رقيقه. حلوه بتستوي بسرعه. البط ده دايما بيبقى يعني ايه جلده تخين حبتين.
2: ايوه تخين. لا هي كانت الورقه الصراحه كان الورقه تمام وكله تمام يعني.
1: كله تمام وطلع فل.
2: طلع فل، وعايز اقول لك انا شيف دلوقتي في العيله بتاعتنا الحمد لله.
1: في الكرومب بس ولا في العموم؟
2: لا في كله.
1: في كله. في عملت ايه في نفس العزومه دي تاني؟ يعني ايه تاني برضو كان اول مره تدوسي الارض دي فيها؟ اول مره تجربها.
2: بشاميل.
1: دي هم ليه طلبوا حاجات صعبه؟ يعني ليه مش عملناش حاجات سهله اول عزومه عشان ما نحرجش نفسنا؟
2: يعني انت عارف بقى حماتي كانت عايزه تشوفني شاطره ولا لا؟
1: وطيتي صوتك شويه ليه وانت بتقوليها؟ حسيت الصوت راح بعيد شويه ورجع.
2: أيوه.
1: ماشي خلاص. خلاص
2: عدي.
1: وتاكدت ان انت شاطره وان هي الاختيار كان مظبوط وكله تمام.
2: لا الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله. طب لما ان شاء الله الواتساب يقوم بالسلامه خلاص
2: تمام
1: ان شاء الله، اليوم الاحد يقوم بالسلامه، اي مره بقى تكوني عامله فيها محشي كرنب؟
2: انا النهارده كنت عامله محشي عادي بقى
1: اللي هو ايه بتنجان وبتاع وحاجات كده
2: وكوسه.
1: صوره بقى يعني انت عارف انا بقى انا دايما عندي كل حاجه موثقه بالصور. صوره بقى تبقى على الواتساب كده ان شاء الله لما يقوم بالسلامه وعشان بس اشوف مستوى الخدمه عامل ازاي.
2: لا بس
1: اهم
2: الذوق، مش مشكله الذوق على فكره، اهم حاجه الطعم.
1: صح صح، ما ياما في حاجات شكلها حلو والطعم ما ياما من ربنا. ربنا يخليك، انا تسلم ايدك ورب دايما كده رقم واحد. وان شاء الله برضو عايزين بقى نعلم الدكتوره جنى من بدري، ها ما نستنيش لغايه ما تتجوز يبقى عندها اول عزومه والحاجات دي، عايزين من بدري بقى نعلم.
2: لا دي جنى متدلعه على
1: الاخر. يا ترى طالع لمين؟ يا ترى طالع لمين؟ ربنا يخليها لك يا رب وتشوفيها كده احسن دكتوره في الدنيا.
2: بس انا والله ما اتفائلت منك اللي انت بتقول عليها دكتوره، وان شاء الله ربنا يكرمها
1: ان شاء الله باذن الله تكون نبوءه ان شاء الله باذن الله.
2: وكل الثانويه عامه يفرح اهاليهم يا رب
1: يا رب يا رب اللهم امين. قولي لي بقى مين النهارده بقى في التورنيدو لو هتفضلي صاحيه، يعني قولي لي تحبي تسمعي مين؟
2: حميد.
1: حميد ماشي.
2: او عمرو.
1: او عمرو ماشي.
2: او نوال الزغبي.
1: او نوال. تعزي انت نوال الزغبي دايما تطلبيها مين؟
2: بحبها. أوه.
1: ماشي. ايه كمان؟
2: كده
1: حلو رضا. حلو رضا نورت الدنيا كلها. ايه بشكرك جدا جدا.
2: طيب مش هسمع اغنيه؟
1: يا نهار ابيض ده احنا علينا. قولي لي
2: كان في مطرب لبناني.
1: لا ما تقعديش بقى بصي. لا انا مش عايز بقى حاجات من ساعه العزومه. عايز حاجه الاقيها. يعني قولي لي حاجه الاقيها ادور عليها الاقيها. ايه مين اسمه ايه المطرب؟ اصل كان في مطرب دي
2: 99 دي.
1: اسمه ايه المطرب يا ترى مبدئيا؟
2: اسمه سيمون. كانت اغنيه اسمها عليم الله.
1: اوكي
2: لو عندك اوكي، لو مش عندك عايز اسمع اغنيه عامر منيدي بتاعت سلامات يا قلب.
1: بتاعت سلامات والله اللي هو ايوه عليم الله موجوده. ماشي وهجيب لك اغنيه سلامات برضو. حاضر انا الاثنين. في دلع اكتر من كده؟
2: لا
1: اي طلبات ثانيه مع الاوردر؟ كله تمام
2: كله تمام.
1: نورت الدنيا كلها بشكرك. تسلمي تسلمي لي قوي بشكرك جدا. باي باي
2: باي باي مع السريع.
1: عندي ميزو سيكا بيقول مسا مسا يا غالي منور الدنيا كلها والله ورجعنا تاني القديمه والخير والبركه الفان بيج. والله ما دي ميزه الفان بيج بقى خلاص، يعني تروح تيجي هي دي الاصل، هي دي الخير والبركه. عشان كده دايما بحب حتى لما بيكون الواتساب شغال بقول من هنا ومن هنا. تقول منور مفيش نوم يا جميل وذوقك في الاغاني يجنن كالعاده وحلاوه البدايات. انا والله اكبر في ايه في عين كل اكبر في عين كل اللي يسمع رسالتي. طب مين شحال هنكبر انا على طول عايشاها مع ابو السيد ربنا يخليه ليا يا رب ويا رب ما نتحسدش بعد هذه الرساله المؤثره. ايوه فين يا ماما الموضوع؟ ما انا برضو عمال بحاول ادور فين. طيب ما شرحتيش انت حاجه. لجين السيد منور الدنيا كلها وبتقول يا ريت التورنيدو يكون هيثم شاكر او رامي صبري. طيب هيثم شاكر او رامي صبري ماشي. وبتقول انا متعوده بحتفل بعيد ميلادي معاك كل سنه، ما فيش نوم عيد ميلادي الجمعه الجايه، هل في حلقه يومها ولا احتفل معاكم النهارده مقدما؟ لا ان شاء الله باذن الله في حلقه يومها ما تقلقيش. استاذه ميزو سيكا يعني قولي لي ايه الموضوع اللي انت خليتيني قعدت قريته وما استفدناش حاجه في الاخر، قولي لي ايه هي الحكايه؟ الاغنيه اللي طلبتها الاستاذه ايموز وهي اغنيه حلوه بصراحه جدا جدا عليم الله، وهنرجع بعدها على طول ومكملين. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090 وابعتوا لي كمان على صفحه الراديو 9090 وهتكلموني على 2 18 10 8 66 راجعين ومكملين مفيش نوم.

مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90. مفيش نوم على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام. بفكركم ان احنا خلاص خلال دقايق يعني قليله جدا الاغنيه اللي جايه، وبعد كده هنبدا على طول الالبوم بتاع محمد عدويه، البوم المولد اللي كان انتاج 2011 هنسمعه بالكامل. وزي ما انتم عارفين كل اسبوع في فوق وش وظهر بنجيب البوم يكون عدى عليه فتره كبيره جدا نقعد نسمعه ونستمتع باغانيه، والالبوم ده عدى عليه 15 سنه. التورنيدو بقى، تعالوا الخص لكم لغايه دلوقتي مين المطربين اللي طلبوا النهارده في التورنيدو. عندنا وبدون ترتيب فضل شاكر، انغام، حكيم، كارول سماحه، شيرين عبد الوهاب، اليسا، وائل جسار، سامو زين، رامي صبري، هيثم شاكر، وائل كفوري، رغب علامه، نوال الزغبي، عمرو دياب، حميد الشاعري. دول الاسامي اللي اتقالت حتى هذه اللحظه في المطربين اللي مرشحين للتورنيدو. يا ترى يا هل ترى؟ احنا طبعا ايه يعني شويه كده وهبدا الخص لكم اللي اغلب الفوت جه عليا. الفوت النهارده صعب حبتين لان دايما الفوت كان بيبقى ما بين الفان بيج والواتساب، باعتبار ان الواتساب مريح النهارده فهيبقى عندنا الفوت كله على الفان بيج، فرجاء نركز في الجزئيه دي ان احنا نعمل فوت قوي جدا للنجم او للنجمه اللي احنا عايزين ان هم يكونوا موجودين معانا في التورنيدو. مروه عبد الحليم فرغالي بتقول لو هتقل عليك ممكن اطلب اغنيه يمين الله لاصاله وبهديها المنوشه سعيد. لا تتقلي ليه، ده احنا عانينا يا رب. يمين الله، يبقى عندنا يمين الله وعليم الله الاثنين مع بعض في حلقه واحده. حاضر عينيا الاثنين. بس والله العظيم انا بشكر ايموز على الاغنيه اللي اختارتها دي، حلوه وبقالنا زمان ما سمعناهاش فعلا. عندي كمان ام شهاب الدين نور الدنيا، بتقول كفايه علينا ضحكتك، ربنا يسعدك زي ما بتسعدنا، ربنا يخليك يا رب. وبتقول لي احنا سهرانين على قناه طبخ ولا ايه؟ مش بقول لكم معلومات، مش انا في معلومات بكتسبها من الحياه مش بقول لكم عليها، كنت تعرف انت موضوع البط ده اراهنك. المهم في كمان عندي ميرو بتقول ايه الاغاني الحلوه دي، تحياتي وهحاول ادور. حاضر مره تانية على البوست اللي انت كاتباه. حاضر عينيا الاثنين. هند حمدي كمان مساء الفل والهنا والسعاده عليكي، منوره الدنيا كلها مساء الفل. ومعلش مره تانية بكرر الموضوع بس عشان برضو مش كل الناس بتكون سمعت الحلقه من اولها، ان النهارده الواتساب عندنا فيه مشكله، فعشان في ناس ممكن تكون بتبعت على الواتساب وبتقول لك ما بيقراش الرسائل، فانا بقول لكم اي حاجه هتبعت على الواتساب النهارده للاسف الشديد ان انا مش عارف اشوفها. في داليا الهادي منوره الدنيا بتقول لي عامل منيب يا بص بليز. حاضر. اول مره اجرب حظي في حاجه وكانت توب، كانت رحله صيد زمان مع بابايا الله يرحمه، وفعلا اصطدت كتير وبابايا قال لي قبلها هتصطاد كتير لان ده حظ البدايات وقد كان. والله لسه يا داليا كنا بنتكلم على الموضوع ده، سبحان الله، في موضوع الصيد ده تحديدا. اصل الصيد ده انتوا عارفين في ناس عتاوله صيد، وممكن اللي هم بقى مثلا ايه بياخد مركب وبيطلع في عرض البحر ويقعد يومين ثلاثه، عارفين الناس اللي هي يعني مقضيه حياتها زي مثلا الفنان محمد الحلو كده. يعني الفنان محمد الحلو من الناس اللي هم ايه صيادين ماهرين يعني، وتلاقيه في ناس تروح وترجع يعني اللي هو ما فيش، ما عملش حاجه، ما جابش حاجه خلاص، وحد طالع اول مره ما شاء الله يرمي السناره من هنا تلاقي ايه الرزق طالع في ايده على طول. رانيا نبيل مرسي على المجهود الخطير اللي انت عاملاه دايما، ربنا يخليكي. كمان عايشه تقول منور بيك الراديو يا غالي. عايشه صابر. ام روجي بتقول التورنيدو لشيرين. اني احمد بتقول ممكن فضل شاكر، معقول ولطيفه اكتر من روحي. والنبي يا ابو النبي يا ايمان انا مكسوف مني الكسفه، مكسوف مني الكسفه. انت بتطلبي مني الاغاني دي والله من قبل رمضان، والله الحق. شوف انا بقول الحق، انا بقول اللي ليا واللي عليا، وكل مره اقعد اقول هعمل واسوي. يا نهار ابيض، استني اكتر، تصدقي بالله استني والله، طالما هفتح الدرج، طالما هفتح الدرج يبقى الموضوع انتهى، لازم اجيب لك اغنيه منهم. اصل ما يصحش يعني، عيب بقى يعني، ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله مش كده برضو؟ وانت صبرتي معايا كتير يا بنتي، فانا لازم اجيب لك الاغنيه اللي انت عايزاها، واحده منهم على الاقل دلوقتي، على الاقل احتراما للصبر ده. ربنا يخليك حالا دلوقتي واحده منهم هتشتغل حالا بالا. مروه عبد الحليم بتقول دي الاغنيه بتاعت اصاله. حاضر هنجيبها ان شاء الله عينيا الاثنين. عندي كمان صابر محمد منور الدنيا كلها، وبيقول انا حظي دايما في اللعب مع صحابي على القهوه ملوش مثيل، اي لعبه ماليش في الالعاب قوي بس اي لعبه بجرب حظي فيها معاهم لاول مره بكسبهم كلهم، وبعد كده كلهم بيتعقدوا مني وما بيبقوش عارفين انا عملت كده ازاي. والله ما تزعلش مني برضو
يعني هو اعتقد ان انت شخصيه ممكن ما تبقاش عارف عملت كده ازاي، بس دي حاجه حلوه، دي حاجه حلوه وحاجه عظيمه. دعاء عبد الملك بشكرك جدا على المجهود الحلو اللي انت عاملاه على الفان بيج، ربنا يخليك يا رب. ولسه هنروح نكمل الاغاني، نسمع الاغنيه اللي جايه دي كمان. يلا معلش هنأخر الالبوم شويه، وبعد كده نرجع بقى نبدأ على طول البوم محمد عدوية المولد. بفكركم بالاسامي اللي احنا قلناها النهارده من المطربين، عايزين نبدأ نعمل فوت. يعني لغايه دلوقتي كل مطرب جاي له صوت، صوتين، 3 4 10 في الحدود دي، فعايزين بقى نركز. احس ان في 100 صوت 200 صوت جايين لفلان او لفلانه، فنبدا نحس ان في اجماع على حد معين، يبقى هو ده هيكون نجم التورنيدو النهارده. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، كلموني على 2 18 10 8 66. راجعين ومكملين، مفيش نوم.

0: مع حسام عصام. ما فيش نوم على الراديو 90-90.
1: مفيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصري، لسه معاكم حسام عصام ودايما موجودين مع بعض. سهرتنا كل يوم جمعة من الساعة 12 لغاية الساعة 3 صباحا، مقسمة ما بين ثلاث فقرات، ما بين الموضوع اللي بنتكلم عنه النهاردة وكمان وش وظهر والتورنيدو اللي هنروح له على الساعة 2 بالليل. النهاردة بنتكلم عن حظ البدايات، واحكي لي عن أول مرة حاجة جربتها لأول مرة وطلع حظك فيها رقم واحد. معايا تليفون دلوقتي الحقيقة سعيد جدا جدا جدا بي، لقيت رقم دولي بيتصل فرديت، والكود بتاع الرقم مش معتاد قوي بالنسبه لي، فمش عارف التليفون جاي من منين يعني. فالمهم ان التليفون جاي من سوريا، وبيسعدني جدا جدا يكون معايا التليفون دلوقتي همسه، وهمسه الحقيقه من مذيعين الراديو الاقوياء جدا جدا والشطار جدا جدا اللي موجودين في سوريا. فمبسوط والله ان هي يعني متصله دولي عشان تشارك معانا في مفيش نوم، وهي كمان مذيعه راديو شاطره جدا. يا همسه ازيك؟
2: مساء الخير.
1: مساء النور، اخبارك ايه؟
2: تمام الحمد لله، انت كيفك؟
1: انا تمام الحمد لله، والله انا مقدر المكالمه دي جدا، مش عارف اشكرك عليها ازاي حقيقي.
2: والله لا علاش تشكرني، بالعكس انا بدي اشكرك على هالطاقه الايجابيه والروح الحلوه وعلى هالحب اللي عم تعطيه لكل الناس ولإلي كمان. يعني بس هذا ما غريب عن اهل مصر ولا عنك انت شخصيا، يعني على قد ما انت محترف على قد ما انت محب وسميع وايقاعك جميل. سو انا كثير سعيده الحقيقه اني عم بحكي معك، و وأنا بحب مصر كتير يعني، فسلام كتير كبير من كل أهالي سوريا لإلكم.
1: يعني أقول إيه بعد كل الكلام الحلو ده؟ ربنا يخليك يا رب، تسلميلي.
2: والله والله مو مجاملة، يعني مش مثل بيقول وين مش تحت المذيعين، أنا عم بحكي بقمة الصراحة. أنت بالفعل حالة خاصة جدا جدا، أستاذ بكل معنى.

0: بعض دي ما بتبقاش ما بتحصلش كتير يعني، ممكن حتى تسمعي في صمت، فكون ان انت عملتي مكالمه مخصوص دي كبيره قوي قوي قوي عندي حقيقه.
1: لا والله انت بتستاهل الحقيقه، انت استاذ ومحترف وانا اللي بتشرف اني عم بحكي معاك حقيقه الامر.
0: ربنا يخليك يا رب.
1: والله مو مجامله، ومثل ما بيقولوا مو حكي مذيعين، يعني مو حكي مايكات.
0: ربنا يخليك.
1: سلامي
0: سلامي، يقول لك ذوق. يلا بقى تعالي نروح نتكلم بقى عن حظ البدايات، حاجه كنت اول مره تجربيها طلعتي فيها يعني اهمسه رقم واحد.
1: هلا اول شغله، انا اول مره بحكي على راديو، مع اني انا لي 20 سنه بشتغل راديو.
0: بيبقى احساس مختلف برضه مع مكالمه التليفون طبعا.
1: حفزتني الحقيقه، استفزتني اني انا سهرانه هيك وعم بشرب قهوتي، واني انت عم بسمع ومروقه ومبسوطه، وهالناس الحلوين الرايقين اللي عم يسمعوك، لانه اكيد ارواح حلوه مثلك.
0: ربنا يخليك.
1: فمكلمين على الراديو وعم يسمعوا، فهيدي اول مره بحكي على هوا راديو كمستمعة ومستمتعة.
0: هو كمان عايز اقول لك ان يعني يمكن احنا بقالنا فتره كبيره قوي ما بنستقبلش تليفونات، لان بيكون دايما الوقت كله رايح مع الواتساب. سبحان الله ان النهارده الواتساب ما يبقاش شغال عشان يبقى حظنا حلو واسمع صوتك النهارده وتكلمينا. فدي حاجه
1: حلوه.
0: في حاجه أيوه؟ حصلت معاكي في القصه دي ليها علاقه بالشغل؟ يعني في حاجه في
1: والله
0: الشغل؟
1: شغلي والله شغلي استاذ حسام،
0: شغلي كمذيع.
1: شغلي كمذيع، انا ولا كان ببالي الموضوع، وكنت بزياره عند صديقه وكان في انترفيوهات لكثير من الصبايا، وانا كنت بزياره يعني لا كان ببالي لا في مذيع.
0: يعني انت كنت رايحه تزوري واحده صاحبتك مذيعة؟
1: لا مو مذيعة، مديرة علاقات عامة.
0: مديرة علاقات عامة في إذاعة أو كده.
1: بإذاعة هون بسوريا.
0: تمام.
1: وصرت مذيعة بالصدفة يعني، بمحض الصدفة يعني، ولا ببالي الموضوع.
0: دخلتي عملتي فويس تيست والدنيا مشيت معك.
1: ايه، ورحت اعمل فويس تيست وانا مو مجهزة شيء، ولا ببالي شيء، ولا بعرف شو هيدا، ولا استوديو اول مرة،
0: ولا عمرها جت في بالك خالص انك تشتغلي مذيعة او مذيعة راديو في العموم؟
1: ابدا ابدا. انا اللي فوتني على الاستوديو هو صاحب المحطة شخصيا، يعني انه مرق عم يسمعني عم بحكي بغرفة علاقات، فقال هيدي البنت انه من هيدي فلانة بتشتغل بمكان مختلف، كنت اشتغل بادفرتايزنج ايجنسي، وعملت تيست، وانا ما بعرف اني عم بعمل تيست
0: اساسا. وفي ناس كمان يعني ممكن يكونوا متدربين كويس قوي قوي على الفويس تيست وبعدين يدخلوا ولا يعرفوا يعملوا حاجه، يعني في ناس بيبقى كده. فكون ان انت دخلتي وعملتي ده، فده فعلا حظ البدايات.
1: بس سبحان الله لقيت حالي انه انا هون، يعني رب العالمين اخذني على المطرح، على مطرح اكتشفت فيه اني انا هون، وكمل بس يعني سبحان الله. يعني فعلا من اول لحظه طلعت فيها على الهواء حسيت انه
0: ده مكانك. انت لما فكرت تبقى في الحته دي من بدري.
1: ايه وقتها بس، وهلا هلا حاسه اني انا كمان مستمتعه، وانا مستمتعه ومستمعه ومتفاعله مع حدا سو بروفيشنال عن جد، وكثير لذيذ وكثير قريب مثلك يعني.
0: ربنا يخليك يا رب. انا والله العظيم مش عارف اقول لك انا مبسوطه قد ايه بالمكالمه الحلوه بتاعتك دي، وبصوتك الحلو ومشاركتك، وان انت يعني متصله دولي، دي حاجه كبيره والله عندي.
1: وانا اسعد وفرحانه من جوه قلبي، وان شاء الله هيك ربنا يسعدك ولسه الناس يحبوك اكثر واكثر واكثر واكثر.
0: تسلمي.
1: واهالي مثل يعني اهالي مصر رائعين المحبين اللي ما في منهم بالدنيا، يعطيهم ربنا كل الخير والامان والسعاده.
0: ربنا يخليك.
1: كلنا سلامات
0: كتير
1: كتير كتير. ربنا يخليك.
0: يا ريت والله. انت عارف احنا طول عمرنا واجهين لعملة واحدة، مصر وسوريا طول عمرهم قلب واحد وحياة واحدة وشعب واحد، ويوم ما حاربنا حاربنا مع بعض وانتصرنا مع بعض. فعايز اقول لك ان انا سعيد جدا جدا بمكالمتك، ونتمنى ان شاء الله نجيلكم، ونتمنى ان شاء الله تشرفونا، واحنا طول عمرنا بلد واحدة مفتوحين طول الوقت، الطريق ما بيننا على طول موجود
1: ان شاء الله. بتذكرك على استقبالك للتليفون، على كلامك الحلو، على ذوقك.
0: تسلمي.
1: كل يوم ناطرين لسه منك شيء احلى واحلى واحلى واحلى، وانا مستمعه دائمه معك ان كان بصمت ام باني احكي، فانا اكيد سعيده معك وكثير كثير مبسوطه.
0: ربنا يخليك، نورت الدنيا كلها، بشكرك.
1: بخيل قلبك، اي شيء على ذوقك، اي شيء بدك اياه انا معك.
0: والله هو سبحان الله، انا كنت مرتب اغنيه زي ما تكوني جيتي على يعني على وقتها، كنت جايب أصالة يمين الله في حاجة برضو سوريا برضو.
1: حظ البدايات يا أستاذ
0: حسام. حاضر، أنا الاثنين نورت الدنيا.
1: شكرا كثير لك،
0: مجنونة.
1: شكرا لك، سهرة سعيدة.
0: ميرسي جدا جدا ليك يا
1: مسافر. هلا هلا هلا، الله معك، مع السلامة، بسم الله الرحمن. باي باي
0: باي باي. يلا نسمع الأغنية اللي طلبت مني من شوية.

أغنية سبحان الله جت في معانا أغنية يمين الله برضو أصالة سورية طبعا، وبما إن همسة كانت سورية طبعا فنسمع أغنية حلوة. هنرجع بعدها على طول، تأخرنا شوية في الألبوم بتاع عدوية بس هنظبط الموضوع. المهم قولوا لي على الساعة 2 مين هيكون موجود معانا في التورنيدو، ابعتوا لي على صفحة الراديو 9090 وكلموني على 2 18 10 8 6.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: مفيش نوم كل يوم جمعة من الساعة 12 ولغاية الساعة 3 صباحا على الراديو 90 90 هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام ولسه بنتكلم النهاردة عن حظ البدايات. وحكيلي عن حاجة أول مرة جربتها أو عملتها طلع حظك فيها رقم واحد بلا منازع. سمعنا قصص كتير لغاية دلوقتي لسه هنكملها مع بعض، ولكن هنبدأ بقى مع بعض دلوقتي وش وظهر. وش وظهر بنجيب في الفقرة دي ألبوم غنائي كامل بنسمعه وش وظهر. ليه بنقول وش وظهر؟ لأن هو ده اللي كان بيتقال زمان على الشرايط أو على الألبومات، اللي يقولك الوش الأولاني والوش التاني. فالألبومات معظمها اللي موجود معانا أقل حاجة، يعني ممكن الألبوم اللي بنلعبه النهاردة ده إلى حد ما يعتبر حديث، عدى عليه 15 سنة، بس في ألبومات بنلعبها بتكون عدى عليها 30 و25 و27 و28 سنة وأغانيها حلوة، ولكن بنسمع الالبوم بالكامل. فالنهارده معانا البوم محمد عدويه المولد واللي كان انتاج 2011. عايز افكركم بقى مره تانية سريعا كده. لجاني بتقول لي جبت لي اغنيه كزدوره ولا لا؟ لا لسه لسه هنشوف اذا هنجيبها. حاضر، انا نسيت الموضوع ده، حقك عليا. يسري بتقول عايزين وائل كفوري. حاضر. الاغاني كلها جامده النهارده، ربنا يخليك يا رب. ميرا سيد منوره الدنيا كلها. مروه مكارم مرسي على المجهود الخطير. اي يوسف بتقول التورنيدو. فضل شاكر. طيب انا عايز اقول لكم حتى هذه اللحظه، حتى هذه اللحظة مفيش حد حاسس ان هو جايله فوت قوي. يعني اسم هنا، اسم هنا، 2 فوت هنا 3 فوت هنا. هقول لكم الاسامي تاني دلوقتي. ميرا سيد بتقول حلاوة البدايات بالنسبة لي هو اول اكل عملته ببيتي اول اسبوع جواز. برضو زي ايموز يعني. سيد بيقول لي هو نفس النفس الحلو، وكمان اتمكنت اكتر واكتر، ربنا يخليه ليا يا رب، هو وميزو، وياريت التورنيدو عليه الحجار. طيب هضيف لك عشان خاطرك انت، بس هضيف عليه الحجار. بس المفروض خلاص بقى مش هنقول اسامي المطربين جداد، احنا هنبدا نعمل فوت على اسامي المطربين اللي موجودين عندنا. اقول لكم برضو مين الاسامي اللي اتقالت النهارده عشان خاطر نكتب برضو. طيب يلا بدون ترتيب، خلاص مش هنقول اسامي جديده، ما حدش يبعت اسامي المطربين جداد، هنقول بس ايه، هنعمل فوت على اسامي المطربين اللي موجودين وهم كتير. عندنا فضل شاكر، أمغام، حكيم، كارول سماحة، شيرين عبد الوهاب، إليسا، وائل جسار، سامو زين، عامر منيب، رامي صبري، هيثم شاكر، وائل كفوري، راغب علامة، نوال الزغبي، عمرو دياب، حميد الشاعري، علي الحجار. كده خلاص احنا مش هنستقبل اي اسامي جديدة، لازم نعمل فوت على حد من الاسامي اللي احنا سمعناهم دلوقتي او قلناهم دلوقتي. يعني لو هتخليني افكر معاكم ولا بلاش، مش هقصر عليكم في حاجة. لسه لما تبدأوا تعملوا فوت قوي قوي على حد هبدأ اقول مين المراكز الاولى، وبعد كده هنختار من المراكز الاولى واحد بس. هتبعتولي على صفحة الراديو 90 90 وتكلموني على 2 18 10 8 66، ونبدأ بقى على طول دلوقتي اول اغاني ألبوم المولد لمحمد عدوية. والألبوم ده فيه مزيكا حلوة قوي. عدوية من الناس اللي بيعمل مزيكا حلوة قوي، بيعرف يعمل أشكال موسيقية مختلفة، بيعرف يتعاون مع مؤلفين وملحنين وموزعين بيقدموا له شغل محترم جدا ومختلف جدا ويعيش سنين وسنين. عشان كده في أغاني هنسمعها دلوقتي هتحسوا ان هي ممكن تكون لسه معمولة السنة دي او لسه معمولة النهاردة. في أغاني هتحس ان انت ما ينفعش ان يجي مناسبة حلوة من غير ما تسمع أغنية زي دي. أغاني كتير موجودة جوه الألبوم ده هنستمتع بيها مع بعض. راجعين مكملين مفيش نوم على الراديو 90 90 هواها مصري.

0: مع حسام عصام ما فيش نوم على الراديو 90 90.
1: لكم أن تتخيلوا يا سيدة أن الأغاني اللي احنا سمعناها لغاية دلوقتي بس، يعني هم تقريبا احنا لعبنا تقريبا 5 أغاني، دول كلهم كانوا في ألبوم واحد. يعني انتم ولسه بقى فيه، لسه بقى عندنا المولد، ولسه سيدي روحك، ولسه دي اللي خدتني مني، ولسه سابتني، لسه في حاجات كتير قوي جوه نفس الالبوم ده، البوم المولد لمحمد عدوية اللي كان انتاج 2011، البوم عدى عليه 15 سنه بنسمعه النهارده بالكامل. في نفس الوقت بنرجع برضو نكمل كلامنا عن حظ البدايات، واحكي لي عن تجربه عدت عليك لاول مره، حاجه عملتها، حاجه حصلت لك حظك فيها كان رقم واحد. وفي اخر اللينك ده قبل ما نروح نكمل بيت البوم عدوية، هقول لكم مين الاسامي دلوقتي اللي انا شايف ان هم اكتر ناس جالهم فوت، عشان دول اللي هنختار ما بينهم بعد خلاص 10 دقايق وهنبدا مع بعض التورنيدو. معايا توتا اسامه، اول مره بتقول اول مره اتكلمنا، بتقول هي متابعاني بقى انا شهر. يا توتا ازيك؟
2: الحمد لله، انا بحييك على البرنامج العظيم ده.
1: ربنا يخليك، انا بس عايز نعلي صوتنا شويه لو امكن
2: كده. تمام،
1: هو مش تمام يعني، هو المفروض ان انا اقول لك تمام بس هو دايما في جملة كده اللي هو صوتك بيقطع، حاول تتحرك، فيقول لك كده تمام، يقول له تمام، انا هو بيبقى الصوت بيقطع برضه. المهم علي بس صوتك شويه صغيرين، وقولي لي اخبارك ايه، كله تمام؟
2: كله تمام الحمد لله.
1: ايوه كده حلو قوي. قولي لي بقى حظ البدايات، حاجه جربتيها او عملتيها اول مره وحظك فيها ما شاء الله ما شاء الله رقم واحد.
2: حياتي يعني ما فيهاش حظ يعني، بس هو ان انا
1: لا معلش، ايه الجمله تاني؟ ايه الجمله تاني؟
2: لا حياتي ما فيهاش حظ يعني، دايما كل حاجه يعني عايز اقول عن نفسي ان انا بفشل في اول حاجه يعني. بس
1: انا هسيبك تكملي للاخر وبعدين هعلق. ماشي كملي.
2: حظ بدايه النهارده يعني، ده اول مره اشارك في اي حاجه والناس ترد عليا، دي بالنسبه لي انا حاجه حساسه جديده يعني.
1: طب اهو اهو اهو بيحصل اهو، بس كل حاجه ليها وقت يعني.
2: اكيد
1: يعني. طب اقول لك على حاجه، سيبك من الحاجات المهمه اللي في الحياه، طبعا الاول اللي يكون ان انت النهارده بتعتبري المكالمه دي حظ، فطبعا دي حاجه تساعدني جدا ربنا يخليكي، بس سيبك من الحاجات اللي يعني يحصل احداث كبيره قوي في حياتك او بتاع، بس مثلا مره دخلتي تعملي اكله، مره قعدتي تلعبي لعبه، مره اتعلمتي شغلانه،
2: مره عملت كيكه والسلطه نجحت جدا وعجبتهم جدا في البيت، دي انا كنت
1: مبهوره بنفسي. هو عايز اقول لك ان في الغالب دايما الكيكه الاولانيه دي ما بيجيش زيها تاني يعني، دايما في الغالب ما بتتكررش تاني. مهما بقى
2: هي جربت احملها كتير ما عرفتش.
1: هي كانت اول مره وظبطت ظبطه العمر وما حصلتش تاني. عارفه برضو الناس اللي هم مثلا ايه، ده برضو حظ بدايات يعني، اللي هو مثلا اول مره يفتح الماده ليله الامتحان، يعني هو لغايه ليله الامتحان بالنسبه له الماده دي عباره عن اسم بس فقط، هو ما يعرفش المنهج بتاعها عباره عن ايه. المهم فتح كده وقال لك ايه، هذاكر شويه دول وما عنديش وقت للاسف خلاص، لان هو طبعا مزنوق جدا في الوقت فما فيش وقت يذاكر دول، فيروح تاني يوم الصبح يلاقي الامتحان هما الصفحتين اللي قراها يعني، فاهمه؟ فده حظ مش طبيعي. طب ما انت كويسه اهو يا بنتي والدنيا ماشيه كويسه اهو، امال بتقولي ما عندكيش حظ ليه؟
2: الماده اللي بذاكرها من اول السنه ادخل ما احلش فيها كويس، والماده اللي ما افتتحتش فيها الكتاب غير قبل الامتحان بيوم جبت فيها جيد جدا.
1: طب بتمشي اهي، ما ماشيه الدنيا معاك اهي كويس اهو، في شويه حاجات فيها حظ بدايات اهو حلو.
2: فكرتني.
1: بس عايز اقول لك يعني ده بيحصل مع معظم الناس، اللي هو الماده اللي قاتل نفسه عليها من اول السنه تلاقي سبحان الله ما تفهميش ايه اللي بيحصل، والماده اللي هو ما ادهاش الاهتمام قوي تلاقيه ممكن جايب فيها احسن الدرجات. اما يا رب كل المواد تكون حلوه كده معاك ان شاء الله.
2: انا مستنيه الشهاده، سمعت ان دعوتك
1: مستنيه
2: طبعا، عايزك تدي لي
1: نجاح السنه
2: دي. انا
1: في
2: اولى كليه
1: ايه؟ اصول دين. حلو قوي. ربنا يا رب يوفقك ان شاء الله، وتكوني دايما من المتفوقين في كليه اصول الدين، وتكوني دايما من الاوائل كده باذن الله
2: يا رب.
1: نورت الدنيا كلها يا استاذه توتا،
2: بشكرك
1: وعايز اسمع صوتك دايما ان شاء الله كل خير، بشكرك جدا، نورت الدنيا، باي باي. طيب دلوقتي هقول لكم يعني، حتى مش عارف اقول 3 اسامي، عايز اقول لكم هم الاسمين اللي انا شايف ان هم دلوقتي اكتر ناس جاي لهم فوت. فضل شاكر ووائل كفوري، فضل شاكر ووائل كفوري. طبعا ممكن تغيروا المعادله حالا دلوقتي، الاقي الفوت جاي في حته تانية خالص، براحتكم تماما. افكركم مره اخيره باسامي المطربين اللي موجودين معانا النهارده عشان احنا كده هنتاخر النهارده شويه في بدايه التورنيدو. بسرعه جدا هنقول فضل شاكر، انغام، حكيم. انغام على فكره احنا لسه عاملينها يمكن من اسبوعين تقريبا، فممكن نستثني انغام. فعندنا فضل شاكر، حكيم، كارول سماحة، شيرين، إليسا، وائل جسار، سامو زين، عامر منيب، رامي صبري، هيثم شاكر، وائل كفوري، رغب علامة، نوال الزغبي، عمرو دياب، حميد الشاعري، وعلي الحجار. دول كده الاسامي اللي موجوده معانا النهارده. خدوا بالكم ان احنا هنسمع دلوقتي باقي الاغاني اللي موجوده من البوم المولد لمحمد عدويه زي ما قلت لكم اللي كان انتاج 2011. هنسمعهم ميكس ورا بعض بعد ما ارجع على طول. خلاص احنا كده هنبدا مع بعض التورنيدو بدون اي فواصل، فبالتالي عايز فوت قوي جدا جدا على صفحه الراديو 9090 تكتبوا فيه اسم المطرب من المطربين اللي انا قلتهم من شويه بقوه، بحيث ان هو ده هيكون نجم التورنيدو النهارده اللي هنسمع ساعه من اجمل اغانيه على مدار الساعه من 2 لغايه الساعه 3 في مفيش نوم على الراديو 9090 هواها مصري.
3: حضني بايديكي وتحكي

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: ومفيش نوم على الراديو 90 90، هواها مصري لسه موجود معاكم حسام عصام. وخلاص وصلنا بقى دلوقتي للفقرة الثالثة، وهي التورنيدو. التورنيدو الكبير، مش الميني تورنيدو، لا تورنيدو كبير بيقعد معنا ساعة. النهاردة هيقعد معنا 50 دقيقة تقريبا يعني. المهم كان معانا النهاردة أسامي كتيرة جدا جدا مرشحة، قلناهم من شوية. عايز بس الأول أشكر جدا كل الناس اللي قعدوا وعملوا فوت. لجين الساعة رانيا نبيل، طبعا مرسي على كل مجهودك طول الحلقة. كمان عندي ميرو ربنا يخليك يا رب، تسلميلي. كمان مين عندي؟ كمان مروة عبد الحليم فرغالي طبعا، وميزو كمان، بشكرك جدا جدا وكل الناس اللي بيشاركوا معانا من أول دقيقة لغاية دلوقتي. النهاردة كانت الأسامي المرشحة كتير، قلت لكم من شوية يعني أنا شايف إن أغلب الفوت رايح لفضل شاكر وائل كفوري، ولكن اعتمدت مش بس على إن أنا شفت الاسم أكتر من مرة مرشح من أول الحلقة، ولكن اعتمدت على فكرة مين اللي ما جاش قبل كده في التورنيدو. فأعتقد فيما أعتقد إن وائل كفوري ممكن يكون ده تاني مرة نعمل له تورنيدو، وأول مرة دي كانت من سنين، أو يعني من عد على الأقل عليها سنتين بس على الأقل يعني. فالمهم إن النهاردة وائل كفوري هو هيكون نجم التورنيدو، واللي هنستمتع بأغانيه من دلوقتي لغاية الساعة 3 صباحا. كل الأغاني اللي غناها تقريبا المهمة جدا جدا هنسمعها مع بعض دلوقتي. يا رب الفقرة تعجبكم على مدار الوقت اللي جاي. بعتولي كل الأغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها لوائل كفوري على صفحة الراديو 90 90، وراجعين نقوم كملين مفيش نوم، وهكون لسه موجود معاكم حسام عصام.

0: تورنيدو ومفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: بعيونك كلام وبقلبك غرام، حسيت بدفى خليني بإيديك، هفيني بعينيك، حبيت الغفا.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90-90.
1: مفيش نوم كل يوم جمعة بين الساعة 12 ولغاية الساعة 3 صباحا. رجعنا من جديد لسه معاكم حسام عصام. النهاردة طبعا كان عندنا موضوع, النهاردة كان عندنا وش وظهر ألبوم محمد عدوية, ألبوم المولد اللي كان إنتاج 2011, والتورنيدو النهاردة باعتبار النهاردة أول جمعة في الشهر, فكان باب الترشيح مفتوح. قلتوا أسامي كتير, يمكن يعني طبعا في حالة عدم وجود الواتساب زي النهاردة كده بسبب عطل فني بيصعب شوية فكرة ان انتوا تعملوا فوت قوي, ولكن حسب ما شفنا على الفان بيج لقينا ان معظم الفوت النهاردة كان رايح لوائل كفوري, وتقريبا بقى كتير جدا جدا ما عملناش تورنيدو. اتمنى ان هو يكون عجبكم. طبعا كان لسه في اغاني عايز العبها بس خلاص يدوب ان انا اختم. المهم عايز اشكر طبعا كل الناس اللي موجودين على الفان بيج, يعني اتمنى ما انساش اسم حد, هديل حلمي ويسرية عمران وعايشة صابر, كمان ام شهاب الدين, رانيا نبيل طبعا عامله مجهود خطير, يسرية عمران زي ما قلت, ميرا وميزو, كل الناس اللي موجودين وبيشاركوا لغايه دلوقتي على صفحه الراديو 90-90. بجد بشكركم جدا جدا. وإيمي احمد طبعا, يا رب تكون الاغاني كلها عجبتكم, والتورنيدو والموضوع والوش وظهر كل حاجه تكون عجبتكم. النهارده كنا بنتكلم عن حظ البدايه, ولقينا ان في مجموعه تجارب ممكن تكون